اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قولوا عشان خاطري قولوا لما قال يا حبيبي ولا يهوى. عرفنا صوتكم حلو متأكده

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الأنوار والسعادة وحياكم الله معانا في برنامجكم اللي منكم وإليكم أمر تدلل. دائما المساء يجمعنا عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ولكل أغنية حكاية ولكل إهداء أثر يبقى في القلب. لبيكم اليوم تشاركونا وتمتعونا بأحاسيسكم وهداءاتكم واختياراتكم في برنامجكم أمر تدلل. راح نكون معكم خلال هالساعة من الإعداد والتقديم مني سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ أحمد عناني.

يا هلا ومرحبا فيكم وحياكم الله عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج اف ام، وإن شاء الله ساعة من الوقت نقضيها معاكم ومع أجمل اختيارات موصولة لنا من ذوقكم ويعني ذكرياتكم ومشاعركم وكل ما تحملها الأغنية من إحساس. خلونا نرحب بمشاركات مستمعينا اللي قاعدة توصل لنا من خلال واتساب على 00974 4403 30 ألف 40 40 30 ألف، وأكيد تواصل مستمعينا اللي من قبل حتى بداية الحلقة فلهم كل التحية والشكر. فراح ناخذ أول اختيار واصل لنا من الكويت. سعاد يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا مساك وحابة تسمعكم فضل شاكر فاكر لما تقولي، والإهداء لصديقاتي وبنت أخوي سارة. تحياتنا لكم، يلا نسمع ونستمتع.

تحياتنا لك يا سعاد من الكويت على هالاختيار، ان شاء الله استمتعتي فيه وجميع اللي اهديتيهم ايضا استانسوا باختيارك. نرجع نذكركم برقم التواصل معنا من داخل دولة قطر على 00974440030 من خلال الواتساب. تحياتنا لك يا علي، عفوا عيسى الاصليطي، يا هلا وسهلا فيك يا عيسى وشكرا على تواصلك الجميل، وحاب ياخذكم باختيار مع الفنانة نوال على الراس والعين واهداء حق شباب مجلس بمطار. شكرا شكرا لك يا عيسى علي، وإن شاء الله تسمعون الاختيار وتستمتعون فيه، وأكيد الوفا والاحترام من أجمل ما يهدى بين الناس، وعندما يخرج التقدير من القلب يصل إلى القلب. خلونا نسمع على الراس والعين.

تحياتنا لك يا عيسى، أتمنى إن شاء الله استمتعت باختيارك. ومن دوحة رح ننتقل إلى اليمن، فرحان من اليمن، يا هلا وسهلا فيك وشكرا على تواصلك معنا، وحاب يسمعكم ويسمع القيصر كاظم الساهر في أغنية كلك على بعضك. حلو، يلا نسمع.

الله يمسيكم بطيب وسعادة وحل أيامكم إن شاء الله يا رب. ومن اختيار مستمعينا راح نتوقف مع جاسم الهايس، يا هلا وسهلا فيك، ويمسي على الجميع بالخير. وحاب ينقلكم إلى اختيار آخر مع الفنانة أصالة في أغنيتها أمان. نسمع ونستمتع.

أحاسيسكم مرحب فيها على 44030 من داخل دولة قطر، من خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974. من الاختيارات أيضا اللي وصلت لنا عبر الواتساب، شكرا جزيلا لك على هالتواصل من سلطنة عمان، وحاب يسمعكم اختيار للراحل المقيم في الوجدان مبكر سالم، بس للأسف الاختيار بدون اسم، يليت ترجع تتواصل معنا باسمك الكريم، تحياتنا لك، ولكن خلونا نسمع هذا الإحساس والمشاعر الراقية والرقيقة اللي نسمعها في أغنية باشي الحبي معك، يلا نسمعها.

طبعا الفنان الراحل أبو بكر سالم، الواحد مهما يسمع ما يمل منه ومن صوته الجميل، فشكرا جزيلا لك على هذا الاختيار. وننتقل إلى اختيار آخر ولكن هالمرة من العراق، من علي موسى. يسعد لنا مساك وتسلم على هالتواصل معانا، وحاب ياخذكم إلى لون مختلف، مشاعر أخرى، كلمات تعبر عن يعني عمق المشاعر في أغنية إليسا لو تعرفوا. خلونا نسمع ونستمتع.

ومن بعد الإحساس اللي عشناه مع ليسا إلى اختيار من حسن العجمي، أهلا وسهلا فيك، وحاب ينقلكم مع الفنانة نجوى كرم في أغنية لو حبيتك. يعني الحب الحقيقي يبدأ دائما بخطوة صادقة، ما فيها لف ودوران، اللي بيحب يكون صادق من البداية، لكنه دائما يحمل سؤال في داخل الكثير من التردد والأسئلة، لأن المشاعر الكبيرة دائما تأتي معها مسؤولية أكبر. خلونا نسمع لو حبيتك.

على 44030 من داخل وخارج دولة قطر. رحب فيكم مستمعينا وباختياراتكم في برنامجكم آمر تدلل، وأكيد عبر منصة إكس نرحب فيكم، واللي حاب دائما يسمع أثير إذاعة صوت الخليج تقدرون تتابعونا أيضا عبر الموقع على skr.fm. دائما نقول المعزة مكانة لا تقاس بالكلمات. علي خاطر النجادي حاب يسمعكم أغنية الفنان عبد الله رويشد، أي معزة، خلونا نسمع ونتستمع.

تحياتنا لكم حبتنا. يعني كنا نتناقش على كلمة أنا اليوم غير الأمس. وبالفعل الإنسان خلينا نقول اللي دائما يشتغل على نفسه ودائما عنده تقدير لذاته، اختلافه دائما يكون من منطقة إيجابية إلى منطقة إيجابية أكثر. جميل أن الواحد بالفعل يتحدى نفسه في البداية، وأن الحياة اللي كانت بالماضي حياة جميلة وحلوة، والتغيير دليل نضج هذا الإنسان. فكلمة أنا اليوم غير الأمس كلمة في مكانها لكثير من الناس. اليوم راح نسمع أيضا أغنية اختيار مميز من ماجد الحر للفنانة رحمة رياض، أتحداكم. الثقة بالنفس مو دايما يعني تدل على تحدي الآخرين، بل هي إيمان إن الإنسان عارف شنو قيمته وقدره عدل. يلا نسمع.

تحياتنا لكم وشكرا على هالتواصل الجميل معنا في برنامجكم آمر تدلل. ومن أجمل الاعترافات هالأغنية اللي راح نسمعها مع الفنان الراحل المقيم في الوجدان عبد الكريم عبد الغادر، أعترف لك وأهداء لأخوي جاسم عبيدان وأخوي أحمد غريب النعيمي من مستمعنا أبو مطر. خلونا نسمع ونستمتع بهالاختيار.

تحياتنا لك يا أبو مطر، وإن شاء الله دائما مستمتع معنا عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هذه تحية من عامر العبد السلام، يا هلا وسهلا فيك يا أخوي عامر وتحياتنا لك. يقول شكرا لإذاعة صوت الخليج على محتواها الراقي الذي يلامس القلب، كل التقدير على جهودكم الواضحة وتميزكم المستمر، شكرا لأنكم دائما قريبون من المستمع وتقدمون الأفضل. تحياتنا لك، وأكيد الإذاعة هذه منكم وإليكم يا أخوي عامر، وإن شاء الله دائما مستمتعين معنا. أيضا تحية من نوف، تحياتنا لك وتحيات واصلة جميع الزملاء اللي موجودين اليوم. ومن الاختيارات الجميلة اللي راح نترككم تستمتعون فيها، هذا الاختيار اللي وصل لنا من مستمعنا، خلوني بس أطلع اسمه، دقيقة يا أحمد، اللي راح ياخذكم إلى اختيار جميل مع الفنان لطفي بوشناق، وهذا الاختيار واصل لكم من مستمعنا أحمد. تحياتنا لك يا أحمد. مريم الحميدي، شكرا لك، وأهداءها لطفي بوشناق على ذوقكم، أهداء لأختي دلال المري من الحبيبة، من قطر الحبيبة، أوكي، لأن أنت حطت لي علم، أوكي طيب، يعني بدل كلمة حطت لي علم، طيب شكرا لك يا مريم من سلطنة عمان، وهدائك إن شاء الله واصل لدلال، راح نترككم تستمتعون بهالاختيار. لكم كل التحية والحب لليوم، كنا معاكم من الأعداد والتقديم سلسبيل زايد، وهذه تحية لكم من التنفيذ أحمد عناني، واللي راح يلبي جميع طلباتكم إن شاء الله بالساعة الثانية إبراهيم العزاوي، أكيد ارسلوا له اختياراتكم من خلال الواتساب. وهذه تحية أيضا موصولة لكم من حمزة اللي اليوم شاركنا بوجوده وحضوره، واليوم حضور الثلاثي كان ولا أروع، يعني ما حسيت أنا بالساعة اللي مرت، فلكم كل التحية. وأيضا محمد خطاب قسم الآي تي، اليوم الكل ما شاء الله منورنا في استديو إذاعة صوت الخليج، لكم كل التحية والحب مني سلسبيل زايد، لما ألتقي فيكم على خير، ربي يحفظكم، فمان الله.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أنت عيونك والعتيم سبحان رب خالقه، قصيده الشاعر قديم عاشق وما حد صدقه، ومن كثر ما غبتي عليه جمع قصيده وشققه. انت عيونك سالفه سمعتها وانا صغير، واثنين مروا بعاصفه وضيعوا. انت عيونك سالفه سمعتها ليله سفر، واثنين مروا بعاصفه وضيعوا نجمه وقمر، ومن يومها كثر الظلام وراح السحاب وبارقه. انت عيونك هالمدى بحر وطيور مهاجره، تركت في شطه صدى صوت انت شقق اخره، ليتك سمعتي صرختي بالحيل كانت صادقه. انت عيونك نجمتين ضين ورا ضين يعود، ويا دوب غابوا ليلتين وخلوا شموس الكون سود، رحتي ولا ظنك تجين، وين الوعد ينفارقه.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.